وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب

عاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.

0: Ya, Mudra FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, kembali semula bersama-sama kita untuk sesi yang kedua dalam Tahsin Al-Quran, insyaAllah. Untuk ada semua yang sudah pun bersedia dengan mushaf masing-masing untuk kita semak bersama-sama, yakni surah Ghafir ayat 37 hingga 40, insyaAllah. Dan insyaAllah Ustaz, sebelum kita nak buka talian kepada sahabat-sahabat kita ya, di Mudra FM, saya sendiri pun yakni penyampai sendiri pun ada banyak benda nak diperbetulkan.
1: InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Kita buka untuk penyampai tu.
0: Allah, Allah. Paling kita buka penerbit kita lah.
1: Penerbit terkejut.
0: Penerbit terkejut. Allah, Allah. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbab as-samawati fattah.
1: Ada hamzah fathah.
0: Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kathiba. وكذلك زين لفرعون سوء أمله وكذلك زين لفرعون سوء أمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون إحدكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون إحدكم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
1: الله.
0: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا
1: صالحا حبده
0: ومن عمل

0: كذبا.
1: ما شاء الله. طوي
0: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل.
1: ما شاء الله.
0: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
1: Hello, bangga. Barakallahu fiik.

0: هلو، وما كيدك فرعون؟
1: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

0: حبه.
1: دغري.
0: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل.
1: الله دغري.
0: وما كيد فرعون إلا في تباب.

0: وإن الآخرة هي دار القرار.
1: ما شاء الله. من عمل سيئة ف
0: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها.
1: طيب.

0: طوي
1: من عمل سيئة فلا تجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
0: ومن عمل سامي ولي سامي ولي ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى بريته
1: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
0: فأولئك
1: يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
0: صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Itu dia Fadli Ustaz Zahri pemanggil kita yang kelima, Ustaz, insyaAllah. Dan kita nak terima pemanggil kita yang seterusnya, yakni pemanggil kita yang keenam dan pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Mah.
2: Kak Mah.
3: Kak Mah kat sini.
2: Alhamdulillah. Kak Mah buka radio ke?
3: Ini terbuka. Dah tutup dah.
2: Ada set dah. Baik, insyaAllah. Sihat Kak Mah eh?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Kak Mah.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mah. Silakan Kak Mah.
3: Terima kasih.

0: الباب.
1: الله.
0: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.
1: إيه

قائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.